0: لبنان 2009 صباح زيران ومصوي.
1: ليك يابا لم يعمل صوت. لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت يا ابن الطايفة. بعدين $100 ما بضر حلوه خوف $100 وصوت.